وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه، وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور، في نصاب بتقول لا تحمي أي كحول.

الله بقسم سوق الايام تكسير والقرب يبلى بالامور العظايم الغيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وانطالبه بدايم باشر سباهي